يعني ميت تبي ينتي قط شيء بدي أكيد واسس كنا نشدي شكو تك بيد وانوتا نبي كهني قدام مارتن ميكنزي ماكيني شانتال شاطران إيوين شاطران إيوين عندو تتسمى ديريكتريس أدجوينت إغنيمين مارتن جويد مادا كيفين إيوين عندو تتسمى ماك إهنا عندو تنيامو تتسمى